0: ليش هالكتينات؟
1: يبا هذول صافين بنازلين على السوق مش على المدرسة يا
0: بابا. أمين.
1: يرضى عليك.
0: أنا شكل كلبي هاي العطار.
1: يلا شغل.
0: وقت بضحك هسه عشان الناس رح تضحك علينا.
1: ليش تضحك علينا؟
0: ليش مش عارف. يا رب احنا لنا يا رب. الحمد لله. بدناش للفجر والله.
2: والله لهسه مش نايم.
3: نمت على الساعة 12.
2: ايش صار فيي؟
0: شو على الساعة؟
2: كنت اشتغل.
0: ما نمناش للفجر.
2: اسمع كنت اشتغل بالعدد تبعه هذا بالمحرك بلش يبطنج يخرب.
0: يعني ما حرب حيث بالإشارة ويعرف أنه ما يلقى كارب فبطيئ مع التلفيل الآن أحسن من أنه سريع بنفتدش وسريع بنفتدش. أرحلها؟
1: أضرب أضرب بطل كفا.
0: شو صار؟
1: أعطيكم العافية. الله يبارك فيك.
4: In 2014, the war hits again on Gaza. So I had to do something. So I thought maybe I can make a game about that and share my experience, because I believe games is the best medium to share feelings, to share experience. And we started making Layla and the Shadows of War, which is a game based on actual events from that war. So my number one reason to be is because I'm crazy enough to think that I can open your eyes and raise awareness by making games. So maybe, just maybe, we can protect the remaining kids from being in a war again. Because war is not far from any one of us. Thank you.